أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراسلوا وصدوا الخلل صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاح لا إله إلا الشيطان سلام استغفر الله لا إله إلا الله

يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك يا رب السلام وحينا ربنا بسلام ولكن الجنة دار سلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا.

0: الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله ورضا واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مثيله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في رزقه وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم أكرمنا كما أكرمت أنبياء أكرمنا كما أكرمت أولياء أكرمنا كما أكرمت علماء أكرمنا كما أكرمت ذاكرين كما أكرمت صالحين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية وسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين